0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 12 يوم زيت، ولدت بستة.
0: أنت إمها؟
1: لا، أنا ما بتعمل،
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتها.

0: باقي.
1: ايه
0: ما والله يعين الطيب. كان جايين خافر من ياك خرزة مش خرزة تعرف على الشط ياك في زي حجرة لقوه على الشط رز قلب فلما عرف الطبيب من الخدس إنه أنا بدأ سميها فراح أطلع وعندك أساسي وعتت إياها مع روح.